الشيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع

جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم.

الدال مذ زمن ربي كفاني الجواء والسوء والدقما فالنفس والخلق والشيطان قد فرغوا من قصد ضريا للدنيا ابتغت سلما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورث الحكما لغير نحوي ما للضر مع وجل

وكفاني الفقر والسدما أسلمت كلي لرب لا شبيه له مع الذي في فؤادي حبه انكتما أسلمت كلي لرب لا نظير له مع الذي نهجه من آفة سلما أسلمت كلي لرب لا معين له مع الذي دينه الإسلام منذ سما أسلمت كلي لرب لا ابتداء له مع الذي صار لي منجا ومعتصما أسلمت كلي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه يوليني العصما أسلمت كلي لرب جل عن غرض مع الذي كونه لي قاد لي نعما أسلمت كلي لرب جل عن مثل مع الذي من جميع العيب قد عصما أسلمت كلي لرب العالمين بمن باها بخدمتي الأتباع والعظما أسلمت كلي للباقي بأحمدنا نور الذي حان أو يأتي كمن قدما أسلمت كلي لباق لي يقود منا مع الذي قد محى ضلي وقد صرما

احتووا ما راق وانفخما والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر يري من أفلح اللقما في الآل والصحب والهادين أمته أزكى سلامي حفيظ لم يحز عدما صلى عليه مع التسليم باعثه بما بقى أن حوى ذكرا محى الغمما في الآل والصحب من حازوا شفاعته أزكى سلامي مقيت خلد النعما صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجارت به أجداده الكرما والآل والصحب والمسترشدين به أزكى صلاة بتسليم يقي لمما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أخزت ذوي الكفر حتى الكل قد سدما والآل والصحب والمستنجدين به أزكى صلاة بتسليم يقي سأما صلى عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى سبقه غمر ومن علما والآل والصحب والمحيين سنته.

وصان كلي صونا زحزحت تهما قد صان كلي حفيظ كان لي بمنا عن شر نفس وشيطان وماكهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لشيء يبطئ القدما ومن مكان

ومن حجاب ومن وقف ومن غياب ومن غلو وإفراط كمن حرما نويت كوني عبد الله ممتثلا للأمر تارك نهي حيثما حتما مستمسكا برسول الله سيدنا محمد من محى الأحزان والوجما به تعلقت في سر وفي علن عناية من إله زحزح الألما له علي لوجه الله لا للغا ما سره خدمة قد تخجل الخدما لكن ونا الدهر عن أمداحه الشعراء وني الأصابع عن مس لجرم سما وهو الغياث الذي يحمي هنا وغدا من كل ما يجلب الخسران والندما لي جاد ربي بكون الدهر خادمه ودفعه لسوى نحو العنا كرما وهو الذي كونه للدهر فرحني إذ كونه لي قاد الرضا كرما وهو الوسيلة للوهاب متكلي سبحانه قادرا قد زحزح الولما نعم الحفيظ الذي قد صانني أبدا

العرش ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرا جهاتي كفى مكرا قد انبرما وهو الكريم الذي لي قاد خدمته وقاد لي منه سرا يفحم العلماء قد قاد لله بالماحي طرائقه صلى عليه الذي ما صان ما علما عليه تسليم من يخفي ويعلن ما شاء في الورى سرمدا سرا قد اكتتما في الآل والصحب ما فاز امرؤ أبدا بحسن ظن بلا

طرا فالأذن صرما وهو الوكيل الذي المنان يسعدني به وزحزحني عن جالب وكما وهو العلي

ساق لغيري جملة الخصما وهو المنيع الذي الكافي يحول به بيني وبين الذي عن خيره انقصما.

ذو الحقد إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي ذو الحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة استنباطه وقت يارنا لول تعم صلو تمثل لول يجوالا تعم بلاتي لارا الباتي يحمل ما مقوكو ستنبضي دي القيم التربوية في مؤلفات الشيخ الخديم وتطبيقاتها المعاصرة لارا القيمة مويلا تربية مويلا مؤلفات الشيخ الخديم مويلا كي لارا الناس من دليل فريسي دي موخم أمدعين لارا وانا بوك نيتي دي تيري خمخم ñu xamna mo ñu jëf faasi la mo xam way la mo xam isaat la mo xam ideen kan la ak lu mën do lepp do dug ci ñu waxe mindum sëriñ bi rek mo lepp lepp ci ci dug na leral baat yoyu dara ni barat yi nga xamne barat yi nga xamne dess na ci jëlé